إخوتي وأخواتي الأحبة، ليمنحكم الرب السلام. يحسنا المزمور على القول: في كل يوم أباركك، وأبد الدهور أبارك اسمك. وفي الإنجيل سنسمع يسوع يعلن بفرح: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض، على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء

وكشفتها للصغار. الآب لا يطلب منا أن نكون جهلة، بل فقط أن نعترف بحقيقة ما نحن عليه. نحن مخلوقاته، محبوبون ومقبولون كأبناء له، لنتحد بتسبيح المسيح. وإذا كانت لدينا مخاوف تبدو ثقيلة جدا على التحمل، فها هي دعوة يسوع: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون والمثقلون، وأنا أريحكم. يسوع لا يتركنا وحدنا أبداً.

يا إلهي الملك أعظمك وأبد الدهور أبارك اسمك. في كل يوم أباركك وأبد الدهور أبارك اسمك.

من إنجيل القديس متى. في ذلك الزمان تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض، على أنك أخفيت هذه الأشياء عن الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما حسن لديك. قد سلمني أبي كل شيء،

أيها الرب يسوع، من أجل كنيستك لكي تعمل بلا كلر لقيادة البشر إليك ويملأها روحك بالقداسة والنعمة، إلى الرب نطلب.